قال إني عبد الله أتانا الكتاب وجعلني وعلى مبارك ما كنت وأوصاني وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدي

إن كان صادق الوعد فأرسل النبي كان يأمر بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا في كتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعنا

رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم سبيلا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسأخرج حيا ولا يقول الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك لنحشرنه شياطين ثم لنرنه حولا نيا ثم لننزعن من كل شكل أشد على الرحمن اعتيا ثم لنحن أعلم الذي هم أولى بثيا وإن منكم إلا وعدها يا رب حتما.

دون عبدا مشروع المتقى إلى رحمن افتا ونسوق جميع جنتا لا يكون شفاعة إلا عند رحمن عبدا وراخذ الرحمن لدى فقد جئني أن إدى.

لقد أحصاهم عددا كلهم آتيه وآتيات فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإما

0: اتربي متنا وتربي الهدى كما لقد قبر من قبل ملس منهم من أحد هل حسنهم من أحد
1: وعذل الله لشرور أحدنا ونسيئات عامنا يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة بنهار الدين هري أحد إن شاء الله كتاب بدأ تنقل 11 ربيع الأول 1446 هجرية kita memasuki sesi pertama dari tema kajian kita pada guruh kali ini sebagaimana telah diumumkan oleh panitia dengan tema ketiga Manhaj Tarbiyah Salafiyah ditinggalkan. Tema ini sangat penting untuk selalu disampaikan dan diingatkan terkhusus di masa semakin asingnya Salafiyah dan Manhaj Salafi. Tidak hanya Manhaj Salafi itu ghaib asing di umuman umat pada umuman kaum muslimin, bahkan sekarang sudah mulai asing pada atau bagi orang-orang yang menisbatkan dirinya